0: الشغل المجال الجديد
1: مجال
0: يعني
1: السفر مجال اللي احنا تقريبا بنعمله جديد هنا سمعت
0: مجال
1: ميدان
0: الجديد
1: ميدان
0: ميدان
1: ميدان
0: الجديد
1: فرصته 4 مرات
0: ماين
1: ترينر
0: ترينر